0: سواكيتا ويمبيخا سرانتا بخاكي بونيان خلات كل اكانا كما يميتونا كاخا وتخاكي بوني وماركانا كاسا تايبين خاكيس كنا سياتيسيسكي كامسا سيبكيسا بروينسيا ناكانسا كامونيدا ديستوكي ناكانسا يباش باكو رسponsالس بناك توقيو كماتخا ياتيراكتان حانيش كما كلا تاسيكستو ياخا بحسي قليان تاسينا ياقامتا ناكامبي ميمي لورا وناكامبي بوقت اسا قليان تتاكي بوني وكنتو ماركان بويتا بيسينيان كميس كنا كما كيسا خلا تاسيكستو اسكال وابان ياتي وناكامبي
1: Ukara kah semua kita mah program estel kompika sahijin wah tata alkalde municipal culumane ukhangiri enam kuto kama kanan kerbaik.
2: Dia miércoles que es primero de julio es el aniversario de nuestro gobierno suyungas. Bueno, bueno, pilotos de repente donde también hemos invitado al comandante de la del batallón de comunicaciones, el teniente coronel Delgadillo, quien dará la voz oficial para que nuestro cuartel de Chulumani ya pueda...

وكامبيا خيتونا كامبي خلا تقول لك أنا كسران تبخي كيبونيان يتونا كخاص تاكسان وكسان وتخي كيبوني لكيبي خلا تقول لك أنا هلو كمان تحي واسبورا ساحي واسبتا هلو كم يتي كي باسي ساس مركاتي لنا كم كونا تخاص تماما يتونا كوتخاص كالكتي كواتوكا يتي كي باسي نحي واسبورا سا وقتا بوني لكي خانيجا هلو كمان تياتي نتاكي كونا سا يتي سيسكي